0: الذين يعبدون الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم
1: صل على محمد وآل محمد.
2: سامعي محترم توی سبوزا مرسی خوانی زاکر از غلام مصطفی صوفی دیهن سیتی.

0: أي صلوات أقرأ.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: چماج هنزان کتان جنت خوشبو یوانی